0: نازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
2: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
1: شيء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
2: لا اللي هون
1: يا بخلص ولا شيء خلص حبيبي غير بالك. سكر الباب.
2: نروح من هاي انت الشنطة والبساط والمولة يا ولد. كتفينا
1: نعم
2: ليش هالكتفينا
1: يبا؟ هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسة يا بابا.
2: امين
1: ارضى عليك.
2: انا سكت كلمة هاي العطار.
1: يلا شغل.
2: وقت ضحك هسه عشان الناس تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
2: ليش مش عارف. يا رب احمد يا رب. الحمد لله. بلشنا الفجر والله.
3: لا هسه مش نايم.
4: نمت على الساعة.
3: ايش صار في؟
2: شو على الساعة؟
3: كنت اشتغل.
2: ما نمناش للفجر.
3: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطنك يخرب.
2: يعني ما حب حيث بشارة ويعرف انه ما يبقى كارهم فبطير مع التلفيد نهان احسن من انه سريع بنفذش وسريع بنفذش. ارحلنا
1: اضرب بطل كفا.
2: شو صار؟
1: اعطيكم العافية. الله يرحمك.
5: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: You explain that.
1: السلام عليكم، صباح الخير. على قاعة الرياضة عندنا مسابقة الروبوت. أيوة.
2: تربية مش صحافة ولا.
1: لا لا. بعد محمد.
3: أبوي له.
1: هنجرب بدون ضوء.
3: توتر.
1: نعم.
3: توتر.
1: لا ولا تتوتر ولا بعد.
3: في مجال نجربها؟
4: أعاد.
3: هيك هيك.
1: ورداتهم أحسن.
4: ليش؟ مش ليش؟
5: الإخوة مش مزيد مشاريع، الإخوان المعلمين مش مزيد مشاريع. وتم عمليه التشكيل، أرجو الابتعاد عن المشاريع.
3: رح يرجع هون؟
1: ما بعرف. لأنه ما عدها هاي أول وحدة.
3: شو بنشوف عند محمد الثاني؟
6: بطلت العلامة.
7: اسمع أنا بدي أسافر من هون الضغط صار مليون.
1: يا حبيبي محمد الله يرضى عليك، الله يرضى عليك بابا، الله يرضى عليك، تهدى وتزيدهاش علي، اهدى تمام؟ بدك تروح خلص، بدك تطلع برا روح اطلع برا، اتصل لك بسيارة تروحك على الدار. تعبني، مالك يابا؟
8: أنا
1: بهدد فيك بهدلتك أنا؟
8: لا
1: مش أنا مش أنا ماسكك بيني وبينك وبحكي أنا وياه. بس نخلص اللي بدنا إياه، روح نعمل اللي بدك إياه.
6: شو ما رح أقول؟ لا بتعيطش.
7: بعدين ليش بدي أعيط؟ ما بشتغلش في شيء والله.
1: لسه بعد
9: الحكي. شو الأحوال أنت يعني؟
1: إن شاء الله.
9: بغض النظر عن الترتيب ما بعرف.
1: بس
9: انا بدي اقول التعليمات
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك.
3: طيب
10: you're gonna win the competition.
11: For me it's not about the winning, it's more about not about the competition but more about like getting close to each other. It's really complicated because it's your nature to love movements. It's in your blood. But you get scared from getting attached to them. Personally, I had a personal problem. Born baby was I got him a few months ago. The first 2-3 weeks I couldn't hold him. I was literally every time I try, I get scared. Because of the intensity of the thing that you see and you live on daily basis. Just when I tried to do this, when I tried to hold him, all of these images just flash back in my memory. So I literally couldn't hold my baby for like the first 2 or 3 weeks from his birth until I tried to just overcome that feeling.
12: ما شاء الله. It is so beautiful.
11: So this are the scenes and the screenshots of the new game. I heard these stories about a woman that wanted to escape the massacre during the Nakba, just to survive. She had to carry a lot of things. She was panicked and she forgot her baby and took a pillow instead. And I wanted to talk about it